0: التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرما.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
5: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
4: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
6: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل نصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
4: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: آه.
4: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو الكتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه فهمتي اذا الكتبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026 على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد حق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
7: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
10: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
11: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
10: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
12: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن غماب راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
14: على امتداد منحدرة صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أكادير، الجوهرة،
15: هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
17: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا كنتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
15: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت اعلنت بشكل مباشر على امدادات مياه التبريد اللازمه لتشغيل وحدات التوليد. الشركه اوضحت ان تراجع حجم المياه المتدفقه في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبه لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيره الى ان ضعف التدفقات المائيه وارتفاع درجات حراره المياه اجبر المشغلين على تقليص القدره الانتاجيه، ما ادى الى خروج جزء من طاقه التوليد عن الخدمه. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
7: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
6: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحالية. الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
8: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
6: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 074-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ بلغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 و4 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
15: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
14: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
16: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033.
17: ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول.

0: يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جناتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو. الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على

0: سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش شات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلم من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوزكزيل نينغميسن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
9: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
8: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاط الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص. كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
10: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
8: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
13: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
12: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
7: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم إذاعة راديو. الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
15: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
14: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت دي لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
15: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا تناولوها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
14: نعم.
15: لأن ملي كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحت ديالو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
14: نعم.
15: فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا نتابعوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا شهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
14: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه استاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات وتكون المسائل مضبوطه.
15: صميم العمل ديال الموثق.
14: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا، كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع اشكالات في المستقبل الى غير ذلك.
15: تماما، بل اكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنه واخد طبعا حتى رخصه البناء، ولكن ملي كتطلب شهاده الملكيه تلقى في ان في شهاده الملكيه ارض عاريه،
14: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزوا عليه بسرعه.
15: مرحبا.
14: كيفما قلت على انه الانسان راه بنا كنوضحوا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة، الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما مبنياش كيف ما قلتي
15: أرض عارية، ولا بعض ما كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
14: تمام.
15: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
14: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
15: يعني كنقولوا وجود قانوني.
14: تمام.
15: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
14: نعم.
15: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
14: نعم.
15: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيه ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طبق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طبق سفلي وطبق علوي واحد، فهذوك الطبقين ما عندوش وجود قانوني.
14: تمام.
15: والعملية كلاش تم بالطريقة، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعية القانونية ديالو ديال ديك العقار، لأن كاين إمكانية أنه يسوي الوضعية باش عاد يمكن ليه نمروا العملية ديال التفويت اللي باغي يديروه.
14: نعم، ممتاز أستاذ منتصر. يعني هاد الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
15: أكيد.
14: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا كنا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
15: ولما حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي صغير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
14: نعم، كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
15: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا هادو كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما هادو اللي درنا اليوم.
14: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
15: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كان روحنا الوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا. نعم. فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
14: نعم.
15: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال ديك الواعد بالبيع اللي هو المالك
14: غادي يبيع.
15: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
14: نعم، هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصالح قانوني.
15: اكيد
14: ربما كيبان لينا احنا الامر بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
15: مصطلح ربما
14: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفه او الشرط الوقيف؟
15: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وأنك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحققوا ديك الشروط.
14: نعم.
15: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
14: نعم.
15: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
14: نعم.
15: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
14: تمام.
15: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه ديال الوعد البيع هو الحصول على رفع اليد.
14: نعم.
15: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
14: نعم.
15: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
14: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك شقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
15: تمام.
14: ما يمكنناش نتموا هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
15: تمام.
14: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ،
15: كاين حالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
14: تمام.
15: فتوا هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
14: نعم.
15: فهذا كيشرط بواقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
14: بالمؤسسه البنكيه
15: اللي غادي تمول. حتى الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين، فذاك كيكون باطل داك الشرط، مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
14: نعم، مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو انا نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول ذاك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من ذاك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
15: ممكن يكون هذا كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهين يعني بالقبول ديال ذاك ديال الشخص اللي كاري ذاك العقار. لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
14: نعم، نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفاضل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه قبيلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
15: مرحبا أستاذ هشام.
14: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
17: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
16: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
1: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ تبلغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026 على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصاً من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولى إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولى إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثر بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
12: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين. تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارثية وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
7: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية الإقليمية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة

0: وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشتل الجارية. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
1: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديد محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي المحلي الجديد عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوريدا التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة، الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشتل الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الضحى، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية

0: سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والثورتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صورتية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
5: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
4: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
6: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
4: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
3: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذ النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
2: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
6: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
5: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
9: ريم راديو.
10: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي.
2: النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
9: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
11: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
3: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
2: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
4: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثلاث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38 ألف هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم، يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 متراً، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجاري مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقال نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنزيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بمولاي إدريس زرهون ومكناس، بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس، وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون، حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه، سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 30 يتيما، كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أو كف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيع على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
5: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
4: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
6: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل نصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
4: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
10: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة بالفعل داكشي اللي وقع.
9: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
10: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدو، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ما كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل، من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
9: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
10: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقيدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تاريحة الريحة.
9: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
10: جينا لقينا الناس الصناعيه قبل منا موجدين دي غاباري، مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليس فلو، والتحت كيكون بحال الجيم مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنه ولا في عدد هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
9: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
10: على حسب النوع، مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20، كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت، تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو، فهمتيني؟ كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه في بعض المسائل اللي طوال بحال هذه السوفلور، هذا تيكون واقف، مي هذا الداخل وهذه خدمه يدويه، هذا كل شيء باليد، وهذا القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط يدوي، كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
9: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
10: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الاباء ديالو ديال الاجداد ديالو والتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما ينقرضش ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لان ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا، وعدد من الدول العالم تيتقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد أو من الخشب، راه شرف بالنسبه لي وعندها قيمه ان كاين معارض ديال دول اخرى عربيه راه المغرب كياخذ رجل الرتبه الاولى، يعني المواد كلها طبيعيه ونسخه بيديها، هذا سؤال من التراث المغربي اللي معروف عالميا، احنا من الدول اللي تيكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعه ديالنا معروفه، وحين ما كتكون قليله راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
9: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجوله الجميله وسط عالم صناعه المقاعد الجلديه وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا، كانت هذه حلقه جديده تعرفنا فيها على حرفه مغربيه اصيله كتجمع بين الصبر والدقه والابداع. الى اللقاء في حلقه قادمه مع حرفه جديده من حرف المغرب. السلام عليكم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
5: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
4: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف. هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالوغ أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
8: والقراءة كتصادفها من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
9: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
10: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج culturel, avec un bagage de beaucoup de choses.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانييتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير.

0: الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
1: كما هو معلوم الأعمال ديال التكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه وتثمينه.
0: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
2: دريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
9: إذن الحديث ما زال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
10: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكون مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
9: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطة.
10: صميم العمل ديال الموثق.
9: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتوا أنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعد المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا ولكن شنو كيعمل كيعمل تعديلات كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
10: تماما بل أكثر من ذلك كان يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء ولكن ما كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية.
9: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
10: مرحبا.
9: كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا. كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعه الحال كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطه الدار كنشوفوها مبنيه ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه يعني ما مبنياش كيف ما قلتي
10: ارض عاريه ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين طابق سفلي وطابقين واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق
9: تمام
10: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث واش غير في في, في البناء
9: تمام باش يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه
10: يعني كنقولوا وجود قانوني
9: تمام
10: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيح حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي واني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني
9: تمام
10: والعمليه كلاش تم بالطريقه ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه
9: نعم ممتاز أستاذ منتصي يعني هذه الوثائق اللي كتطلبوا في غاية الأهمية
10: أكيد.
9: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية إذا قلنا كتطلبوا رخصة البناء رخصة السكن شهادة المطابقة يعني مجموعة من الوثائق على حسب على حسب الحالة
10: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار
9: نعم كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل
10: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي
9: نعم إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد يعني لا الواعد ولا المستفيد شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع
10: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كان روحنا الوعد بيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات والمشتري او المستفيد من الوعد بيع هو عنده التزامات طبعا فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك هو اللي غادي يبيع فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيه فكيخصنا نمروا للبيع النهائي.
9: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيه لان هذا مصالح قانوني
10: اكيد
9: وربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الوقيه ما كيعرفش علاش كنتكلم
10: مصطلح ربما
9: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
10: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
9: نعم
10: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
9: نعم.
10: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
9: نعم.
10: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
9: تمام.
10: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
9: نعم.
10: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
9: نعم.
10: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي عطاتك رفع اليد.
9: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
10: عندنا
9: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
10: كاين حالات الحالة الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
9: تمام.
10: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
9: نعم.
10: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
9: بالمؤسسه البنكيه
10: اللي غادي تمول حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فداك كيكون باطل داك الشرط مخصوش يكون مخصوش نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
9: نعم مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له حتى هو هنبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
10: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
9: نعم.
10: لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
9: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
10: مرحبا أستاذ هشام.
9: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
13: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
17: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
16: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاط الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
18: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
16: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
6: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
5: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنطيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورش علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد ل7 مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إنغمس نيم كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمسن، قماب راديو.
2: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
11: بمولى إدريس الزرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات
7: على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
12: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مسار سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
14: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة ترمى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق

0: من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
3: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه وتثمينه.
2: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثر بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمداد

0: الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
5: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
4: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
7: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
0: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاحات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت قالت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة الرميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
8: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
0: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: على امتداد منحدرة صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين. تتعرج قناة تشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارثية وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاذ محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيلي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعة عبيدة الرمى.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
5: ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
16: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
17: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية التي توفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
16: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثر بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
5: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
20: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالة المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
19: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
5: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
21: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
22: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
21: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
23: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
21: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
15: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: ريم راديو.
5: ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
2: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
2: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان مفروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه من يخرج من المدرسة يجلس مع باه ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة بالفعل داك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت، لأن الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو، والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك هذا، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد، واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع، تيبقى الارض الداخل باش يتفرزو الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط، هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إلا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم مشكل المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على الشنقلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري، مثلا كنقولوا للسولي سفلو، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله، كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا، رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مخود من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقليدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه، ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو. فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه، بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور خاصو يكون واقف، مي هذا الداخل وهذه خدمه يدويه خاصو يكون شي باليد، وهذا القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خاصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب باش يبقى باش هاد الشيء ما ينقرضش ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب، يرى شرف بالنسبة لي وعنده قيمة إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كي يأخذ رجل الرتبة الأولى، يعني المواد كلها طبيعية ونسخة بيديها، هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا، احنا من الدول اللي تيكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة، وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديرو 4 ايام نبيعو كلشي ما يبقى عندنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
2: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
1: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
3: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
1: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصات سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأول الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: كنهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو الكتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.

0: الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميزنين كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نين غميزن غماب راديو. غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
5: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
4: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية.

0: الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدوياً في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العلم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: الخبر من المصدر.
2: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولي جهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
4: Oh,
0: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولى إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولى إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاسته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي.
0: السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
4: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
0: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
1: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة. مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
1: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
4: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
3: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاحات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة الرميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
5: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
3: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية. تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ 6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيع على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورش علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
5: كما هو معلوم الأعمال ديال التكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية التي توفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
6: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشة الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلم من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
3: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو
12: بمولاي إدريس زرهون ومكناس، بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
13: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
14: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان الشواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
13: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الذكرى.
18: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
17: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشتل الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
19: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيدية عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى وتخلله حفل ديني وقراءة جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديد محمد الزاهري أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم ملا عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العين المحلي الجديدة عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفنة بوريدا التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنياء الشعبية والتراثية المغربية.
17: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري. حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة ل 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 والثلاثين يتيما، كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جناتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
22: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
21: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
23: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
21: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان

0: التعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمة والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 074626 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
0: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت فعاليات مسمو لعبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.

0: رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة ترمى.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيع على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زين نغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العلم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة وتحقيق تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرانا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: مدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
7: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
6: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها، فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
8: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
9: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهاد النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
8: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية، بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
3: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمولى إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولى إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصاً من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولى إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولى إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنتها.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
4: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
3: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاط الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت قالت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
5: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
3: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
2: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. ويتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانييتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت فعاليات تموس مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة ترمى.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
3: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
6: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاماً، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدوياً في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
9: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الراي المغربي.
10: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
9: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعاليات هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
12: كما هو معلوم الأعمال ديال التكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية التي توفر عليها الجهة ديالنا مثلا في كتكلموا على طاطا إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية وكنوظف النقوش الصخرية الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
11: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
14: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
15: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
16: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
17: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل نصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
16: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر، تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية، إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
11: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
12: كما هو معلوم، الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه والتثمينه.
11: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
0: إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح لحل الشرب، داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق تراثية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة ترمى.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
20: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا الكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
21: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
22: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
18: خبر من المصدر.
23: بمولاي إدريس الزرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصاً من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم

0: أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جنته.
1: الخبر من المصدر.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 و4 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: على امتداد منحدرة صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغتشينغيان وسط تضاريس كارثية وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة

0: الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة، وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: أهلا الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
9: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
8: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 من غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو، تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
8: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
7: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاحات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبوئات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
3: هذا الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
7: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربع المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر، تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلات هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانيتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
11: كما هو معلوم، الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه وتثمينه.
10: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: انطلقت فعاليات موسم ولي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء استاد محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية. تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمصطفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لاسيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب، داعيا لإبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة لدبع الزوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الترمى.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جناته.
2: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 074-26 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. ويتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
18: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تاشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تاشونغ تشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تاشينغ تشينغيان وسط تضاريس كارسيا وعيرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية.
7: طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغ تشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشي تشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع.
15: الخبر من المصدر ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
19: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
15: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: إنغمس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغمسن، جماب راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في الشأن الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 و4 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 من شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
4: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 29 82% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعدية التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
7: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
5: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
4: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصة طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
10: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان الشواطئ استصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
9: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والسعيدية، تأكيدا على مكانة هذه التظاهرات الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب.

0: منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنه الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
2: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية

0: وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد، حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم. في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد ل7 مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت، لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: أكادير الجوهرة هو معرض جماعي افتتح بمدينة أكادير. المعرض يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا، ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها.
8: كما هو معلوم الأعمال ديال التشكيلية الأخيرة التي أتناول فيها موضوع حماية النقوش الصخرية اللي كيتوفر عليها الجهة ديالنا، مثلا في كتكلموا على طاطا، إقليم طاطا يعني إقليم غني بهذه النقوش الصخرية، وكنوظف النقوش الصخرية. الهدف الأساسي عندي كفنان تشكيلي هو المساهمة في تحسيس المواطنين والمسؤولين الترابيين بأهمية هذا الموروث الإنساني العالمي للحفاظ عليه وتثمينه.
7: ويتنقل المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم بين العوالم التجريدية، غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة إلى علم كافة الأمهاء والآباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 04726 الصادر بتاريخ 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في الثالث من شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
10: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 و6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
10: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد، حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نتيجة استمرار الجفاف لعدة أشهر تواجه بولندا ظروفا مناخية استثنائية في ظل تراجع معدلة هطول الأمطار عن مستوياتها الطبيعية إلى جانب موجات حر متتالية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المائية والأنهار الرئيسية. شركة الكهرباء البولندية إنيا أعلنت عن خفض إنتاج الكهرباء في محطتي كوزينيتسي وبولانييتس بعد انخفاض منسوب المياه في نهر فيستولا إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إمدادات مياه التبريد اللازمة لتشغيل وحدات التوليد. الشركة أوضحت أن تراجع حجم المياه المتدفقة في النهر لم يعد يوفر الكميات المطلوبة لتشغيل دوائر التبريد في المحطات، مشيرة إلى أن ضعف التدفقات المائية وارتفاع درجات حرارة المياه أجبر المشغلين على تقليص القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى خروج جزء من طاقة التوليد عن الخدمة. الانخفاض القياسي في منسوب نهر فيستولا يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن المائي في بولندا، إلى جانب انعكاساته المحتملة على حركة النقل النهري واستقرار إمدادات الطاقة في وقت تتزايد فيه تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة.
5: غيم راديو.
11: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: بمولاي إدريس زرهون ومكناس بعثة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصاً من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مليدر الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. وفي الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر، وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا، وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبة ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر. هذا الحفل اختتم برفع أوقاف الضراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنته.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
10: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم 5 أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
10: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو
0: الكنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
2: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
3: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
0: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار من 10 إلى 13 غشت الجاري لمواكبة مشاريع مغاربة العالم. افتتاح فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة. في بوزنيقة 1008 أطفال ويافعين يستفيدون من المخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. أهلا بكم من جديد. وزارة الاستثمار والتقائية والتقييم السياسات العمومية تنظم بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم من 10 إلى 13 من غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى تعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكرا.
1: الوزارة أوضحت في بلاغ أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تولي أهمية خاصة لتعبئة كفاءات ومواهب واستثمارات مغاربة العالم وجعلها رافعة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة. كما تأتي هذه الدورة في سياق مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتشجيع الاستثمار المنتج. وعلى مدى 4 أيام ستستقبل المراكز الجهوية للاستثمار مغاربة العالم الراغبين في التعرف بشكل أفضل على المؤهلات الاقتصادية لمختلف جهات المملكة التي توفر فرصا واعدة وتستجيب لتطلعاتهم ومشاريعهم الاستثمارية. الوزارة ذكرت بأنه إلى جانب هذه التظاهرة تظل المراكز الجهوية للاستثمار رهن إشارة مغاربة العالم على مدار السنة، سواء داخل المغرب أو انطلاقا من بلدان إقامتهم، من أجل إرشادهم وتوجيههم ومواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
0: وبإقليم الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار في تظاهرة دينية وثقافية كبرى تحتفي بالتراث اللامادي وتقاليد منطقة دكالة إلى غاية 14 من غشتل الجاري. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
17: حفل افتتاح الموسم تميز بحضور ولي جهة الدار البيضاء ستات محمد مهيديا عامل إقليم الجديدة سيدي صالح ضحى وتخلله حفل ديني وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس المجلس الإقليمي الجديدة محمد الزاهدي أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أعرق المواسم وأكبرها حجما وإشعاعا، مبرزا أن دورة هذه السنة تشكل رافعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية وإحداث حركية اقتصادية وتجارية مهمة بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي المحلي الجديد عبد المجيد محب أن هذا الاحتفاء يستمد خصوصيته من مكانة الموسم باعتباره موروثا إنسانيا ومقصدا دينيا، مشيرا إلى إعداد برنامج متكامل يتضمن ندوات علمية ودروسا وعدية لترسيخ القيم الروحية. ويتميز برنامج هذه الدورة باستعراضات يومية لفن التبوريدا التقليدية والصيد بالصقور، بالإضافة إلى أمسية فنية يحييها عدد من نجوم الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: ببوزنيقة وتحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، يستفيد حوالي 1008 أطفال ويافعين من أبناء أسرة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2026 من المخيم الصيفي المنظم بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة الذي يحتضن حاليا المرحلة الثالثة من أصل 4 مراحل مبرمجة. هذه العملية تهدف إلى مواكبة الأجيال الصاعدة وتعزيز تفتحها وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والانضباط لديها من خلال برنامج يجمع بين التعلم والتحسيس والترفيه. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الخبر من المصدر
11: ريم راديو.
13: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا.
10: أعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأنية الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في

0: 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
3: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
4: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم

0: هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفص الحجام في المتابعة.
2: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إنغمس نيم كورا إنغادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغمسن قماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء، تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثلاث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38 ألف هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 متراً، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجار مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنزيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
6: غيم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبارا. حفص الحجام والتفاصيل.
2: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجه جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في الشأن الوطني، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطني أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفية التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في 4 شتنبر. وتبع البلاغ أن 5 شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين 5 والـ6 من سلك التعليم الابتدائي والسنة 3 من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة 2 بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد 7 شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية، وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصلية الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
8: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنز البخاري.
0: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
2: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وسط حضور واسع لساكنة الإقليم وزواره وكرنفال تراثي مميز، انطلقت بمدينة بولمان الدورة الثانية لمهرجان الزعفران والنباتات الطبية والعطرية. الافتتاح تميز بتدشين المعرض الرسمي الذي يضم أروقة لمنتجات التعاونيات المشاركة التي تعرض الزعفران والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المجالية. افتتاح المهرجان عرف تسليم شواهد الاعتماد الصحي لفائدة 6 تعاونيات في خطوة تهدف إلى تشجيعها على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية وتعزيز فرص تسويق منتجاتها داخل الأسواق الوطنية وخارجها، كما جرى توزيع معدات وتجهيزات فلاحية على عدد من المستفيدين. حفل الافتتاح تميز أيضا بتوزيع جوائز وتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات، إلى جانب تنظيم كرنفال تراثي جاب الشوارع الرئيسية للمدينة. هذا وسيعرف المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 9 غشت الجاري تنظيم ورشات علمية وتكوينية ولقاءات مهنية.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
13: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
12: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاحات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
14: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال تأهل النصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
12: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. الدخول المدرسي المقبل سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا تؤكد وزارة التربية الوطنية. في الرياضة، لبؤات الأطلس أمام جنوب أفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسي مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
2: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيات تهاني من رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيد العرش المجيد. في شأن الوطنية، تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور والتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وإلى الرأي العام الوطنية أن الدخول المدرسي لسنة 2026-2027 سيتم في موعده الرسمي المحدد سلفا طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 047-26 الصادر تاريخ 3 يوليو 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية. فاطمة الزهراء الرجي في المتابعة.
6: الوزارة أوضحت في بلاغ أن أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية سيلتحقون بمقرات عملهم لتوقيع محاضر الدخول في فاتح شتنبر 2026، على أن يلتحق أطر وموظفو هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرات عملهم بالمؤسسات التعليمية لتوقيع محاضر الدخول بتاريخ 2 شتنبر. بحسب البلاغ، أطفال التعليم الأولي والتلاميذ السنتين الأولى والثانية من سلك التعليم الابتدائي والسنة الأولى من سلك التعليم الثانوي والإعدادي والجذوع المشتركة من سلك التعليم الثانوي التأهيلي سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية في 3 شتنبر، بينما سيلتحق تلاميذ السنتين 3 والرابعة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثانية من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الأولى بكالوريا بالمؤسسات التعليمية في الرابع من شتنبر. وتبع البلاغ أن الخامس من شتنبر هو موعد التحاق تلاميذ السنتين الخامسة والسادسة من سلك التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والسنة الثانية بكالوريا بالمؤسسات التعليمية. وأبرز البلاغ أنه تم تحديد السابع من شتنبر موعدا للانطلاق الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية ستنطلق يوم الخامس من أكتوبر 2026. الوزارة جددت دعوتها لجميع الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والشركاء إلى التعبئة الجماعية لإنجاح كافة محطات هذا الدخول المدرسي وضمان تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لكافة التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية.
1: وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بشيلي بالعاصمة سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من مواءمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. تقرير لبنى شفيق.
16: أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. وفي النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التفاصيل مع كنزة البخاري.
0: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان تأشيرة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027. حفصة الحجام في المتابعة.
2: تدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية ترجمت الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022.
1: بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين اللوفية قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي لغاية 14 غشت الجري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. حفل افتتاح الموسم الذي حضره على الخصوص ولجهة الدار البيضاء أسطات محمد مهيدي وعامل إقليم الجديدة سيدي صالح الدحا إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تميز بتنظيم حفل ديني تخلل وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم. رئيس جماعة مولاي عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال إنه جرى اتخاذ مختلف التدابير اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان جودة الاستقبال وانسيابية توافد الأعداد الغفيرة من الزوار والمستفين، مشيرا إلى أن الجماعة حرصت بتنسيق مع مختلف الشركاء على توفير الخدمات الأساسية لا سيما النظافة والإنارة والتزود بالماء الصالح للشرب داعيا إلى إبراز الأبعاد الروحية والدينية السامية التي تمنح الموسم قيمته التاريخية واللامادية. تميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية. تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها سلة من العلماء والباحثين، فضلا عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. وعلى مستوى العروض الصوراتية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات في تبوريدة تقليدية بمشاركة عدد من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب عروض في فن الصيد بالصقور. كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والصوراتية المغربية. هذه الأمسيات تتضمن أيضا مشاركة فرق صوراتية من بينها مجموعة ولد بوعزاوي، فضلا عن فرق أحواش ومجموعات عبيدة الرمى.
11: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
18: الشوارع الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها تتحول إلى برك مائية مفتوحة إثر هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة، مشاهد تعكس حجم المعاناة، حيث تسببت المياه المرتفعة في عرقلة حركة السير واحتجاز عشرات المركبات بما فيها سيارات الإسعاف وسط الطرقات المغمورة بالكامل. الآثار انعكست بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للسكان والمسافرين، فضلا عن تلاميذ المدارس الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخوض في مياه بمستويات قياسية وخطيرة للوصول إلى وجهاتهم. وضع حرج دفع بمكتب الأرصاد الجوية الهندية إلى إصدار تحذيرات عاجلة مع توقعات ببدء تحسن الأحوال الجوية مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي هذه التطورات المناخية في العاصمة امتدادا لموجة طقس سيء تضرب مناطق متفرقة من الهند هذا العام، فقد شهدت ولايات أخرى كأسام وكيرالا أسابيع من الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة العشرات وتسببت في تشريد الآلاف من منازلهم، لتتفاقم بذلك فاتورة الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية القاسية في البلاد.
11: ريم راديو.
19: على امتداد منحدرات صخرية شديدة الانحدار في قرية تشيانجين بمنطقة وولونغ التابعة لمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، تتعرج قناة تشينغتشينغيان وسط تضاريس كارثية وعرة في مشهد يجمع بين الهندسة البشرية والطبيعة الجبلية، حيث تنساب المياه الصافية عبر القناة وسط الصخور قبل أن تشق طريقها بين المناظر الطبيعية الجبلية المحيطة. قصة هذه القناة تعود إلى أكثر من 20 عاما، حين أقدم سكان القرى المحلية على شقها يدويا في قلب الجرف، مستعينين بقضبان فولاذية ومطارق وأدوات بدائية في مواجهة تضاريس صعبة ومنحدرات شديدة الوعورة، بهدف تأمين مورد مائي ضروري لحياتهم اليومية وأنشطتهم الزراعية. طريقة إنجاز هذه القناة وموقعها الفريد أثار اهتمام مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليها اسم نسخة تشونغتشينغ من قناة العالم الأحمر، في إشارة إلى مشروع الري الشهير الذي شيد على امتداد المنحدرات في مقاطعة خينان وسط الصين، والذي أصبح رمزا لقدرة السكان على التغلب على صعوبات التضاريس. ومع تزايد الاهتمام بالموقع، شرعت السلطات المحلية في العمل على تطوير المنطقة تحويل القناة إلى مصدر سياحي يجمع بين مشاهدة المناظر الطبيعية والأنشطة الترفيهية، ما يتيح للزوار التعرف عن قرب على القناة والجهود التي بذلها السكان لإنجازها. المشروع لا يقتصر على استثمار جمالية الموقع وطبيعته الجبلية، بل يسعى أيضا إلى إبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه القناة وتحويلها من منشأة مائية خصصت أساسا لخدمة السكان إلى معلمة سياحية تروي قصة التعايش مع الطبيعة والتغلب على صعوبات التضاريس. هكذا تجد قناة تشيتشينغيان نفسها أمام فصل جديد من تاريخها، تواصل أداء وظيفتها في توفير المياه للسكان في الوقت الذي تكتسب فيه قيمة سياحية وثقافية جديدة، لتصبح شاهدا على تجربة محلية في شق طريق الحياة وسط الجبل، ومقصدا للزوار الباحثين عن مشاهد تجمع بين روعة الطبيعة وإبداع الإنسان.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
10: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو
10: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
20: بمدينة طنجة انطلقت الحفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. سهرة افتتاح منصات طنجة شهدت تنظيم حفلين فنيين جمعا بين الطرب الشعبي المغربي وموسيقى الرأي. السهرة استهل الفنان ياسين أصالة الذي قدم باقة من أشهر أغانيه في اللون الشعبي المغربي. بعد ذلك اعتلى المنصة الشاب عمرو الذي يعد أحد أبرز رواد الرأي المغربي.
21: جينا كاملين إن شاء الله نحييو ذكرى عيد العرش لجلالة الملك نصره الله اللي كتصادف الموسم 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب. إن شاء الله غادي نتفكروا الزمن الجميل.
20: السهرة استقطبت جمهورا كبيرا من المصطافين وسكان المدينة وزوارها. فعالية هذه الدورة تتواصل بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد منصة المنديق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذه السنة. فعالية المهرجان تتواصل بعد منصة طنجة بكل من الحسيمة والصعيدية تأكيدا على مكانة هذه التظاهرة الفنية كأحد أبرز المواعيد الفنية الصيفية بالمغرب.
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
22: في خطوة تؤكد سعيه لتقديم موسم ناجح بعد خيبة الموسم الماضي، أعلن ريال مدريد تعاقده مع الجناح الإيفواري يانديو ماندي قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي. النادي الإسباني أكد توصله إلى اتفاق مع لايبزيغ يقضي بانتقال ديوماندي إلى صفوفه بعقد يمتد لسبعة مواسم تنتهي في يونيو من سنة 2033. ووفقا لوسائل أعلام إسبانية بلغت قيمة الصفقة نحو 140 مليون يورو تشمل المكافآت لتجعل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية. هذا التعاقد يأتي بعد المستويات التي قدمها ديوماندي مع لايبزيغ ومنتخب كوت ديفوار، إذ برز بسرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى. ومن المنتظر أن يمنح الوافد الجديد خيارات إضافية لخط هجوم ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وفينيسيو جونيور تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو العائد إلى تدريب الفريق بعد 13 عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
24: موجة حرارة شديدة تجتاح عددا من الدول الأسيوية خلال فصل الصيف الحالي، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت المعدلات الموسمية وبلغت 40 درجة مئوية. ففي كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند دفعت الحرارة المرتفعة السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إصدار إنذارات صحية وفتح مراكز للتبريد وتعديل ساعات العمل في بعض المناطق حفاظا على سلامة السكان، مع إصدار تحذيرات متواصلة من مخاطر التعرض للطقس الحار. هذا ويؤكد خبراء المناخ أن تكرار موجات الحر بهذه الحدة يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، ما يفرض تعزيز إجراءات التكيف والوقاية في مختلف دول القارة.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم

0: منتخب جنوب إفريقيا، لا سيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبوئات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
1: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل للنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
0: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن بالرباط، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا منافس لبؤات الأطلس لتحقيق فوزه في المباراة التي ستجمعهما برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. وقال فيلدا في الندوة الصحفية:
3: كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، وخطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان.
2: مدرب لبؤات الأطلس أكد أن الطاقم التقني يعرف جيدا نقاط قوة منتخب جنوب إفريقيا، لاسيما قدرته على بناء اللعب والسرعة التي يتوفر عليها في الخط الأمامي، فضلا عن خبرة لاعباته، مؤكدا في المقابل ثقته الكبيرة في المجموعة الوطنية وعزيمتها على بلوغ نصف النهائي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وبخصوص النجاعات الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم التسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا أن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها أكد حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية.
4: هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل لنصف النهائي، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجدية وواحد التركيز اللي هو عالي.
2: مباريات ربع النهائي تكتسي أهمية إضافية، تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي حضورها مباشرة في كأس العالم للسيدات 2027، فيما تواصل المنتخبات المقصاة سعيها إلى التأهل عبر مسار الملحق العالمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
2: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين، من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3 سنوات ونصف ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
3: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتين المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
4: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشتي الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشا.
5: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
6: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة الدكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
7: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
6: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
8: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
9: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
6: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة
10: غيم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
2: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
3: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
4: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
5: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
3: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
4: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
6: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
12: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
13: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
6: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: ريم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيداً. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
15: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
6: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
16: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
6: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
6: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
17: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
6: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
11: غيم راديو.
10: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.
10: غيم راديو.
11: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
2: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
2: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، المساهمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
3: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
4: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار اقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سمرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشا.
5: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
3: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
2: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة.

0: وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
3: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
2: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغمي سن غماب راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
8: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيه

0: مقالات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة المحكمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهاد المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
4: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقالي للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
7: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا بالنسبة للكتب التدرج اليوم فيه مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
8: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
9: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
5: أخبار المغرب والعالم. تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
10: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
5: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
11: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
5: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.
5: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
14: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
5: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سمرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
4: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: الخبر من المصدر.
5: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
16: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
5: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة الدكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
18: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
19: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوا كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
20: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصرب، عدد كبير ديال البارديا وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
5: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
21: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
0: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
13: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
13: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو ريم راديو.
12: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية، وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال الله أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
4: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي 2-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
8: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين، وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل نخدموا على تشديد سميته صباغة الشعر.
7: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
5: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة

0: من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
4: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية.

0: التجربة الصومعية والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي، وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمين للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهاد المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
4: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
0: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
6: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
1: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
7: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
1: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
1: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
10: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
1: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
11: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
1: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
12: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
13: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
1: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسية فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
14: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
14: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية، وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات، ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث على أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتين المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. في الشأن الثقافي، تنظم جمعية أصوات نسائية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 غشت الجارية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية الذي يقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية. باقي التفاصيل معك عثمان برباشة.
4: وفق بلاغ للمنظمين، تقترح هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة، سهرتين مجانيتين بالمنصة الرئيسية بمسرح المطار بمشاركة كل من أسماء المنور، أزوكار مورينو، كريمة غيث، وشيماء عمران، ومجموعة رحوم البقال للحضرة الشفشاونية. المهرجان حمل منذ أحداثه عام 2008 مشروعا يجمع بين التعبير الفني والعمل الاجتماعي والتضامني، ففي تطوان المدينة المتوسطية العريقة والغنية بتراثها. يحتفي المهرجان بدور النساء في الإبداع وصون التقاليد وحضورهن في الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة. تعكس برمجة هذه الدورة هذا التوجه، موضحا أن المبادرات الاجتماعية والتضامنية المنجزة بشراكة مع فاعلين طبيين وجمعويين محليين ووطنيين ستواكب السهرتين الفنيتين المبرمجتين على مدى 4 أيام.
0: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
15: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
16: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
18: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
17: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
6: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
1: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
7: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
1: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
8: غيم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
14: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجلالة الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
14: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني من روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
14: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
0: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
15: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون. حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
1: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
10: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
1: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
12: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور، إذن هذا الشيء كيبين بأن

0: الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن تبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
3: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
2: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
3: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. لأنهم يكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب أغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لك الرسم العقاري موضوع العمليه. إذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
2: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشراف في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وتكون المسائل مضبوطة.
3: صميم العمل ديال الموثق.
2: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع بعد المرات. الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو

0: كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في ذاك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع له اشكالات في المستقبل الى غير ذلك.
1: تماما، بل اكثر من ذلك، كاين يعني بعض المرات كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنه واخد طبعا حتى رخصه البناء، ولكن ملي كتطلب شهاده الملكيه تلقى فيها ان شهاده الملكيه ارض عاريه،
0: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعه.
1: مرحبا.
0: كيف ما قلت على انه الانسان راه بنا، كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعه الحال، كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطه، الدار كنشوفوها مبنيه، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه، يعني ما بنياش كيف ما قلتي
1: ارض عاريه. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
0: تمام.
1: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
0: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
1: يعني كنقولوا وجود قانوني.
0: تمام.
1: حيت النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
0: نعم.
1: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
0: نعم.
1: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيح حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، واني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
0: تمام.
1: والعمليه كلاش تم بهذه الطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
0: نعم، ممتاز استاذ منتصي. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
1: أكيد.
0: خاصه انها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
1: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
0: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
1: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي درنا اليوم.
0: نعم. اذا نمر استاذي الفاضل لمساله اخرى ايضا مهمه، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
1: هو كما اشرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروحوا للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
0: نعم.
1: فالبائع او الواعد بالبيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
0: نعم.
1: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
0: اللي
1: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
0: نعم.
1: فهذاك الوعد بالبيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
0: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصطلح قانوني.
1: اكيد.
0: ربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
1: مصطلح ربما
0: شنو ماذا نعني بالشروط الشرط الواقف او الشرط الواقف.
1: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو انك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
0: نعم
1: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
0: نعم.
1: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
0: نعم.
1: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
0: تمام.
1: فمثلا من الشروط الواقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال البيع هو الحصول على رفع اليد.
0: نعم.
1: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
0: نعم.
1: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
0: تمام واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل. داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
1: تمام.
0: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
1: عندنا
0: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
1: كاين حالات الحالة الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
0: تمام.
1: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي تو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
0: نعم.
1: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
0: بالمؤسسه البنكيه
1: اللي غادي تمول حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل داك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
0: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له حتى هو نبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
1: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
0: نعم.
1: لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
0: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
4: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية، من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز رأس مال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناعة التقليديين بالإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
6: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين بارزين، من بينهم وزير الزراعة البنينية الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1.3 مليار يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي، وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
6: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمين للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهاد المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
4: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
10: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
9: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
11: افتتاح الديني ديال الولي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
12: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
9: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
8: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
3: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue raste.
2: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن غماب راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
6: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
5: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
6: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
5: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات، ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
7: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
8: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
5: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
6: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
5: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
10: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
9: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
4: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ب
2: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة الدكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
11: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
2: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
12: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
13: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
2: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنوعي مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية، وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين.

0: وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
0: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
7: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
8: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
9: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فين انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا ان عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
10: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
11: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
12: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
13: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
11: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
14: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
4: غيم راديو.
6: الخبر من المصدر
4: غيم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنينية الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
0: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
16: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
15: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
17: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
18: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
15: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية، سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن تبوريد التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
19: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
1: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
15: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
20: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
15: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
19: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
0: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
0: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات، ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمين للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهاد المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
0: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
16: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبة الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
15: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
17: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
18: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
15: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
7: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
15: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
21: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
15: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
11: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
12: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
13: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
11: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
1: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتفع

0: تقب أن يتحول إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
1: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع والمتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
3: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
0: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت جرينيتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
1: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: الخبر من المصدر.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق التوازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، ومن اللي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل دياله. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط. وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة، لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة، بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هذه الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد. فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن، ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب له في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية، بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول أو تبني سلوكيات عنيفة أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هذه الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء، وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية، لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي، وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
4: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
4: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
3: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
5: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
4: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
3: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 غشت 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
7: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
6: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
10: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبه للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبه للتعاونيه، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبوله، تنخدموا على العطريه، التبزيره الدمنتيه والقهوه الدمنتيه، وتنخدموا على تقصير الزيوت بانواعها بالنسبه للتجميل. نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
9: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
4: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
3: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
4: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
3: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
5: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
4: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش الخارج بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
3: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز تعاوني تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
10: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
9: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة بين مدن المملكة المغربية لاكتشاف تاريخها ثقافتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية. في هذه الحلقة سوف نبحر معا نحو جنوب المملكة إلى مدينة كتمزج فيها زرقة المحيط الأطلسي برمال الصحراء الذهبية، مدينة أصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والرياضات البحرية. إنها مدينة الداخلة، تقع مدينة الداخلة في أقصى جنوب المملكة المغربية، وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب. كتميز بموقعها الجغرافي فريد على شبه جزيرة كتمتد داخل المحيط الأطلسي، ويحيط بها خليج الداخلة المعروف بجمالها وهدوءها. وقد شكل هذا الموقع عبر التاريخ نقطة التقاء بين الطرق التجارية البحرية والبرية، وأسهم في جعل مدينة الداخلة فضاء للتبادل الاقتصادي ثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي. كتميز هذه المدينة بطبيعة استثنائية يصعب أن نجد لها مثيلا، فهي مدينة كتجتمع فيها عناصر البحر والصحراء في مشهد كيخطف الأنظار. ومن أشهر معالمها خليج الداخلة والكثبان الرملية البيضاء، الشواطئ الممتدة والمحميات الطبيعية والطيور المهاجرة. ولهذا أصبحت المدينة قبلة لعشاق التصوير والطبيعة والاستجمام. وإذا ذكرت الداخلة ذكرت معها الرياضات البحرية، فالرياح المتضمة والمياه الهادئة جعلت المدينة من أشهر الوجهات العالمية لممارسة ركوب الأمواج الشرائية، تجديف كذلك الإبحار. ولهذا كتستضيف الداخلة العديد من البطولات الدولية، ويزورها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. يعتمد اقتصاد الداخلة على عدة قطاعات رئيسية، أهمها الصيد البحري بفضل الثروة السمكية الغنية، السياحة، الفلاحة في المناطق الملائمة، الخدمات اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة. كما تشهد المدينة إنجاز مشاريع تنموية كتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وربطها بشكل أكبر بمحيطها الوطني والإفريقي. ولا يمكن الحديث عن مدينة الداخلة دون التوقف عند الثقافة الحسانية التي تعد جزءا أصيلا من التراث المغربي. وكتميز هذه المدينة بتنوعها الطبيعي، فهي كتجمع بين البحر والصحراء، كما كتشهد تطورا في قطاعات السياحة والاقتصاد مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي خصنا المدينة الداخلة، المدينة اللي كتجمع بين أصالة الصحراء وروعة المحيط وأفاق التنمية. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميسن جماب راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
7: مرحبا أستاذ هشام وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
6: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
7: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال الحصر.
6: نعم.
7: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون

0: إذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شرا كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كتطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
1: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات
0: وكل مسائل مضبوطه. صميم العمل ديال الموثق.
1: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتوا انت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع بعد مرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك، ولكن انتم ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
0: تماما، بل أكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خد رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية كتلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
1: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة. مرحبا. كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا ونوضحوا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة، الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني مبنياش كيف ما قلتي
0: أرض عارية، ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
0: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
1: تمام. انا كنعرفوا النظام يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
0: انا كنقولوا وجود قانوني.
1: تمام.
0: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
0: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
0: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيعطي حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني كناخذ شهادة الملكية المحافظة كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
0: والعملية كلاش تم بالطريقة، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعية القانونية ديالو ديال داك العقار، لأن كاين إمكانية أنه يسوي الوضعية باش عاد يمكن ليه نمروا العملية ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم، ممتاز أستاذ منتصر، يعني هاد الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
0: أكيد.
1: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما كنقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة،
0: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لكان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم، كاين شي وثائق اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
0: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات؟

0: الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني فهاد العقد ديال الوعد بالبيع.
1: هو كما شرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع وكما كنروح حنا الوعد بالبيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين ما ان احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين ما ان فالبائع او الواعد بالبيع عنده التزامات والمشتري او المستفيد من الوعد بالبيع هو عنده التزامات طبعا. فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك هو اللي غادي يبيع فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد بالبيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفة كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
0: نعم هنا نوقف معك الأستاذ منتصر حول الشروط الوقيفة لأن هذا مصالح قانوني
1: أكيد
0: وربما كيبالينا احنا الأمر بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفة قانونية كيسمعوا شروط الوقيفة ما كيعرفش علاش كنتكلم
1: مصالح ربما
0: شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفة أو الشرط الوقيف؟
1: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في المادة 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيفة هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو أنك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
0: نعم
1: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن. الرهن كيكون غالبا كنراهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن. فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
0: تمام.
1: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليات ديال الوعد بالبيع هو الحصول على رفع اليد. فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع. بل وراهن بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
0: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار مدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
1: ما يمكنناش
0: نتموا هاد العمليه ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار. ربما حالات اخرى كثير الاستاذ
1: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير غيطلب قرض بنكي.
0: تمام.
1: فتا هو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لانه هذاك السيد المشتري واخا خدا راي مسبق مع عند البنكه وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
0: نعم.
1: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
0: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
1: تمول حتى الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل داك الشرط مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الوقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
0: نعم مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له حتى هو نبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
1: ممكن يكون هذاك كشرط واقف ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار. لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
0: نعم نتكلموا على الحاله الحالات الاخرى غادي استاذ الفاضي غادي الحاله اللي نخليو ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول موضوع اليوم. شكرا لكم مره اخرى.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
6: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلاغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية، من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز الرأسمال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناعة التقليديين بالإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
7: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
8: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار اقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
5: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
6: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
5: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
6: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
12: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
8: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
6: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
5: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش دمنهيتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
6: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصم على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية. تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنوعي مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
15: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
16: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
14: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
17: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا. وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم؟ لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
18: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
14: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
19: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
21: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
20: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
19: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
22: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
23: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
23: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة السماء من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
1: إن المعرض يضم يعني من روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
16: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
23: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
0: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. مستهلنا لهذا اليوم بكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب دور الربع النهائي. لبؤات الأطلس تمكننا من افتتاحية التسجيل في حدود الدقيقة 31 عن طريق سكينة أزراوي من كرة عرضية كما من صاحبة الاختصاص سناء أيت الحاج واضعة المنتخب الوطني في المقدمة، فيما عززت حنان أيت الحاج النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 52 إثر عرقلة غزلان الشباك داخل منطقة العمليات مؤكدة تفوق اللبؤات. هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد حمل توقيع تيم بي كاتالانا في الدقيقة 67 مستغلة تراجع المنتخب المغربي، غير أن الهدف لم يحل دون تأهل اللبؤات إلى المربع الذهبي وبطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء قرعة بطولة كأس الأمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 يوم الاثنين بالمملكة. الكاف أوضح على موقعه الرسمي أنه سيتم إجراء القرعة بمركب محمد السادس لكرة القدم ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة، مشيرا إلى أن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى النهائيات ستتعرف بهذه المناسبة على خصومها ومشوارها في دور المجموعات لهذه المنافسة القارية الكبيرة. ويحتضن المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل، والتي ستجمع أفضل منتخبات القارة في هذه الرياضة التي تزداد جودة وتوهجا وإشعاعا على الصعيد الدولي. هذه الدورة ستشهد مشاركة 8 منتخبات تمكنت من حجز تذكرة التأهل، وهي الجزائر، أنغولا ومصر وليبيا والمغرب البلد المضيف وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا. في الشأن الدولي، أعلن النادي أكاديميكو دي فيزيو البرتغالي تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي محمد بولديني بعقد يمتد لموسم واحد إلى غاية يونيو 2027. بولديني البالغ من العمر 30 سنة يعود إلى البطولة البرتغالية بعد فسخ عقده مع ديبورتيفو لا كورونيا الإسبانية وعقب لعبه في صفوف غرناطة على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي. في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية له قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبية. إبراهيم مباي افتتح التسجيل مبكرا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان مبويمو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32. وفي عالمية الدراجات، توجد الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بالجائزة الكبرى شانتال بايا في إطار السباق الدولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الأفريقية والأوروبية. تتويج إبراهيم الصباحي عن نادي أكادير للدراجات الجبلية جاء بعد منافسة قوية وشرسة في الكيلومترات الأخيرة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندربيلت غول من نادي جلوبال سايكلين تيم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45 كيلومترا في زمن قدره ساعة وأربعة وعشرون دقيقة واثنين وثلاثين ثانية في محل ثالثا الرواندي بانزي بخاري مسجل جيلان توقيت ساعة ونصف وخمسة ثواني. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
22: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
24: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
22: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية

0: وتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط وسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3 سنوات ونصف ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم.

0: عامنا. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
1: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
2: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
0: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: الخبر من المصدر. تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
5: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
4: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
6: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
4: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
7: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أبغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
11: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
7: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين، من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية، ويوسي شارل بالوغون، وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3 سنوات ونصف ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
1: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة للتصريف فيها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة، وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
2: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
0: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
4: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
13: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
4: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
12: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو.
15: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
16: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين، وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل نخدمو على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
15: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
7: ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر.
17: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
18: دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو ريم راديو.
12: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
0: اهلا وسهلا بكم والبداية بابرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
19: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
0: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
19: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات، ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
1: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
2: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهاد المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
19: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
0: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
18: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
9: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رفيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
10: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
11: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
12: أخبار المغرب والعالم.
18: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة بين مدن المملكة المغربية لاكتشاف تاريخها ثقافتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية. في هذه الحلقة سوف نبحر معا نحو جنوب المملكة إلى مدينة كتمزج فيها زرقة المحيط الأطلسي برمال الصحراء الذهبية، مدينة أصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والرياضات البحرية. إنها مدينة الداخلة، تقع مدينة الداخلة في أقصى جنوب المملكة المغربية، وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب. كتميز بموقعها الجغرافي فريد على شبه جزيرة كتمتد داخل المحيط الأطلسي، ويحيط بها خليج الداخلة المعروف بجمالها وهدوءها. وقد شكل هذا الموقع عبر التاريخ نقطة التقاء بين الطرق التجارية البحرية والبرية، وأسهم في جعل مدينة الداخلة فضاء للتبادل الاقتصادي ثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي. كتميز هذه المدينة بطبيعة استثنائية يصعب أن نجد لها مثيلا، فهي مدينة كتجتمع فيها عناصر البحر والصحراء في مشهد كيخطف الأنظار. ومن أشهر معالمها خليج الداخلة والكثبان الرملية البيضاء، الشواطئ الممتدة والمحميات الطبيعية والطيور المهاجرة. ولهذا أصبحت المدينة قبلة لعشاق التصوير والطبيعة والاستجمام. وإذا ذكرت الداخلة ذكرت معها الرياضات البحرية، فالرياح المتضمة والمياه الهادئة جعلت المدينة من أشهر الوجهات العالمية لممارسة ركوب الأمواج الشرائية، تجديف كذلك الإبحار. ولهذا تستضيف الداخلة العديد من البطولات الدولية، ويزورها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. يعتمد اقتصاد الداخلة على عدة قطاعات رئيسية، أهمها الصيد البحري بفضل الثروة السمكية الغنية، السياحة، الفلاحة في المناطق الملائمة، الخدمات اللوجستية ومشاريع الطاقات المتجددة. كما تشهد المدينة إنجاز مشاريع تنموية كتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وربطها بشكل أكبر بمحيطها الوطني والإفريقي. ولا يمكن الحديث عن مدينة الداخلة دون التوقف عند الثقافة الحسانية التي تعد جزءا أصيلا من التراث المغربي. تميز هذه المدينة بتنوعها الطبيعي، فهي كتجمع بين البحر والصحراء، كما كتشهد تطورا في قطاعات السياحة والاقتصاد مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي خصنا المدينة الداخلة، المدينة اللي كتجمع بين أصالة الصحراء وروعة المحيط وأفاق التنمية. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضيتها الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
5: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتعليم.

0: والخبير في الإحصاء والتخطيط ديكني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
1: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
0: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت جرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3 سنوات ونصف ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
2: إن المعرض يضم يعني من روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم وكذلك للبحث عن أسواق جديدة.

0: تصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
1: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمين للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
2: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
2: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
0: هذا المعرض هي فرصة طيبة كذلك لفرصة طيبة لجميع صناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
1: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
5: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعية بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
7: احنا هنايا على المشاركة ديالنا في المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعية من بينهم الزيوت الاساسية اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
5: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
4: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
9: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
5: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
4: ريم راديو.
5: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
10: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST.
5: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريتا قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
2: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا، تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
0: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
1: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصه سانحه امام زوار مدينه واقليم الحسيمه للتعرف على منتجات الصناعه التقليديه الغنيه والمتنوعه على مستوى الاقليم وكذلك الجهه. وهذه مناسبه كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعه التقليديه من طرف الصناع التقليديين ديال الاقليم والجهه، وكذلك فرصه للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعه التقليديه الغنيه للاقليم. من جهه اخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينه الحسيمه والاقليم الحسيمه كوجهه سياحيه، خاصه وانه كيتزامن مع فتره الذروه للموسم السياحي باقليم الحسيمه. وهذه مناسبه باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الاشعاع ديال الاقليم والصناعه التقليديه على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
2: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
2: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
12: بالنسبة تنخدم على تقصير الزيوت وتنخدم على الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقطير الزيت بأنواعها بالنسبة للتجميل. تنخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
11: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
8: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
16: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
15: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
17: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذن هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
18: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
15: ويتميز برنامج الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
2: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة التشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط إجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
2: وعلى صعيد آخر سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد العالي الرحماني المندوب دوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
19: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي
0: وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
1: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمية للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
2: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
2: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
19: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا.
15: الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري. استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
20: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
15: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
21: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
15: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
22: إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو.
22: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
23: ريم راديو. ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
23: ريم راديو. ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
0: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
1: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
24: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
6: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون. حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
24: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
7: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
10: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
9: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
25: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
26: مرحبا أستاذ هشام وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
25: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
26: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
25: نعم.
26: فدائما كنطبقوا صوتها كما هضرنا سابقا يعني البطاقه الوطنيه اصل التملك الى اخره شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شرا كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا شهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
25: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطه.
26: صميم العمل ديال الموثق.
25: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعد

0: وسكن فيها واخد سليم السكنة واخد طبعا اخد رخصة البناء، ولكن ملي كطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية.
1: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
0: مرحبا.
1: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحو مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيفما قلتي
0: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
0: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
1: تمام. باش نوضحوا يعني باش نوضحوا المشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
0: يعني كنقولوا وجود قانوني.
1: تمام.
0: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
0: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
0: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
0: والعمليه مكلاش تم بهذه الطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم ممتاز أستاذ منتصر، يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
0: أكيد.
1: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
0: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما الا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
1: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
0: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
0: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
0: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
0: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: غادي يبيع. نعم.
0: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
1: نعم.
0: فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط الوقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصطلح قانوني.
0: اكيد.
1: ربما كيبان لنا احنا الامر بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
0: مصطلح ربما
1: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
0: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وانك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم ان

0: الشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
1: نعم.
0: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
0: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
0: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
0: فمثلا من الشروط الواقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه، اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع، هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
0: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
0: بل وراهن بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار ممتد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
0: تمام.
1: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
0: تمام.
1: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ،
0: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
1: تمام.
0: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري واخا خدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
0: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
0: تمول، حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونية، فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون أمر مستقبلي وغير محق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانة واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكرية كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له تا هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
0: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
0: لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
0: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
4: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية، من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز الرأسمال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تهدف إلى إبراز غنى الموروث الحرفي وتعريف بمنتجات الصناع التقليديين بالإقليم والجهة. نستمع إلى تصريحي عمر جعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
6: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هذه الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار اقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
3: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. الشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
3: بهذه المناسبة، أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته، أبرز السيد ريستريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه، وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنينية الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
3: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: وعلى صعيد آخر سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات ستعبئ حوالي 1,240 عاملا فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزاف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
6: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
3: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم حتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
4: رياضيا، واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو.
10: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز تعاوني تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
11: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
10: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
13: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
8: ريم راديو. ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. في الرياضة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتأهل إلى المربع الذهبي في كان السيدات ويحجز تذكرة العبور إلى مونديال البرازيل 2027. أعلنت كولومبيا تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف الجديد تم خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. حفص الحجام والتفاصيل.
14: بهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جهته أبرز السيد ريستيريبو أن هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، مؤكدا أن المملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا. وأعرب في هذا الصدد عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب. من جانبه وصف السيد بوريطة قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما شدد على أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، يعكس رغبة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
4: تم بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلية، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية ميديفا. هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن، بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيلة الإفريقية عزيز الحاج عيسى، والرئيس العضو المؤسس للمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي، والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل، والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. وشكل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ودائرة الزراعة والتربية الحيوانية بالعاصمة تشيلية سانتياغو بروتوكولا للتعاون في مجال الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية. عودة إليك حفص الحجام.
14: بحضور مسؤولين عن السلطات التشيلية وممثلين عن القطاع الخاص ومن أوساط التصدير، تم توقيع هذا البروتوكول الذي سيمكن من موائمة الإجراءات الصحية والصحية النباتية المطبقة على مبادلات المنتجات الفلاحية والغذائية وتبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة على الحدود وانسيابية المبادلات التجارية، مع تعزيز حماية الإنتاج الفلاحي بين البلدين، وذلك في احترام للمعايير الدولية. وبهذه المناسبة أعربت سفيرة جلالة الملك بسانتياغو كنز الغالي عن ارتياحها لخطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة الصحية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تجارة الصناعات الغذائية. وبعدما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذا الاتفاق، ذكرت السفيرة بأن الممر البيومحيطي في أمريكا الجنوبية وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي الذي يتم إنجازه في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكلان مشروعين مهيكلين من المرتقب أن يتحولا إلى منصتين لوجستيتين متكاملتين تربطان أمريكا الجنوبية وإفريقيا والمحيط الأطلسي. وأضافت أن هذا التكامل يفتح آفاق إحداث ممر بحري حقيقي بين المغرب والتشيلي، من شأنه تعزيز سلاسل الإمداد اللوجستيكي وتنويع الطرق التجارية وتسهيل المبادلات في الاتجاهين.
4: وعلى صعيد آخر، سلط الموقع الإخباري البرتغالي جورنال بيت غرين الضوء على توجه المغرب نحو تعزيز التثمين الطاقي للنفايات من خلال مشروع ضخم بالدار البيضاء تقدر استثمارته بنحو 1,300,000,000 يورو، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع من نوعه في أفريقيا. الموقع هو المتخصص في التحول الطاقي والاقتصادي الدائري، أوضح في مقال له أن هذه المنشأة التي تعد أولى من نوعها في المغرب في مجال المعالجة المندمجة والتثمين الطاقي للنفايات ستقام بالقرب من مطرح مديونة بطاقة معالجة تناهز 1,500,000 طن من النفايات الحضرية سنويا وإنتاج يقارب 1 تراوات ساعة من الكهرباء. وأضاف أن المشروع يرم إحداث تحول في نموذج تدبير النفايات الحضرية في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 4,200,000 نسمة، من خلال رفع معدل تثمين النفايات إلى نحو 80% وتقليص الاعتماد على التمر، إلى جانب المساهمة في دعم الانتقال الطاقي بالمملكة. وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى أن مرحلة بناء المشروع المرتقب أن تمتد لنحو 3.5 سنوات، ستعبئ حوالي 1,240 عاملا، فضلا عن نحو 300 منصب شغل مرتبط بالبنية التحتية الموازية، فيما يرتقب إحداث نحو 140 منصب شغل دائم ومؤهل خلال مرحلة الاستغلال. جهويا تحتضن مدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 من غشت الجارية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وذلك بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لتربعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. نستمع لتصريحي عمر الجعيدي المدير الإقليمي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية، وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
5: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث على أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
6: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام الزوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة، وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة للزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: دوليا، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابه من بلدات على بحيرة أوكانجان. وشملت أوامر الإجلاء جميع سكان بلدة سامرلاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرتها الحرائق. وارتباطا بالتغيرات المناخية، سجلت العاصمة الصينية هونغ كونغ اليوم أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات سنة 1884، حيث بلغت 36.9 درجات مئوية في مرصد هونغ كونغ بمنطقة تسيم تشاي تسوي المحطة المرجعية للمدينة. المزيد من التفاصيل معك حفص الحجام.
14: مرصد هونغ كونغ أفاد أنه عند الساعة 8:15 صباحا بتوقيت غرينتش بلغت أعلى حرارة مسجلة في المرصد 36.9 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ سنة 1884. هذا الرقم القياسي يعزى جزئيا إلى الإعصار دولفين الذي يقترب من الساحل الشرقي للصين. المرصد أوضح أنه مع تحرك إعصار دولفين الاستوائي نحو منطقة تشيجيانغ وداخل البلاد، ستستمر الكتلة الهوائية المحيطة به في جلب طقس شديد الحرارة إلى المنطقة من اليوم وحتى الثلاثاء. وكان الرقم القياسي السابق سجل في 22 من غشت 2017 حين بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية قبل أن يضرب الإعصار هاتو. العلماء يؤكدون أن تغيير المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من تواتر موجات الحر الشديدة وشدتها.
4: رياضيا، وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 من خلال عبوره إلى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل، مرسخا بالتالي حضور كرة القدم المغربية في المحافل الدولية الكبرى. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. مستهلنا لهذا اليوم بكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حجز المنتخب الوطني المغربي مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط لحساب دور الربع النهائي. لبؤات الأطلس تمكن من افتتاحية التسجيل في حدود الدقيقة 31 عن طريق سكينة أزراوي من كرة عرضية كما من صاحبة الاختصاص سناء أيت الحاج، واضعة المنتخب الوطني في المقدمة، فيما عززت حنان أيت الحاج النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 52 إثر عرقلة غزلان الشباك داخل منطقة العمليات، مؤكدة تفوق اللبؤات. هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد حمل توقيع تيم بي كاتالانا في الدقيقة 67 مستغلة تراجع المنتخب المغربي، غير أن الهدف لم يحل دون تأهل اللبؤات إلى المربع الذهبي وبطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 يوم الاثنين بالمملكة. الكاف أوضح على موقعه الرسمي أنه سيتم إجراء القرعة بمركب محمد السادس لكرة القدم ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة، مشيرا إلى أن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى النهائيات ستتعرف بهذه المناسبة على خصومها ومشوارها في دور المجموعات لهذه المنافسة القارية الكبيرة. ويحتضن المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة خلال الفترة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل، والتي ستجمع أفضل منتخبات القارة في هذه الرياضة التي تزداد جودة وتوهجا وإشعاعا على الصعيد الدولي. هذه الدورة ستشهد مشاركة 8 منتخبات تمكنت من حجز تذكرة التأهل، وهي الجزائر، أنغولا ومصر وليبيا والمغرب البلد المضيف وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا. في الشأن الدولي، أعلن النادي أكاديميكو دي فيزيو البرتغالي تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي محمد بولديني بعقد يمتد لموسم واحد إلى غاية يونيو 2027. بولديني البالغ من العمر 30 سنة يعود إلى البطولة البرتغالية بعد فسخ عقده مع ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانية وعقب لعبه في صفوف غرناطة على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي. في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله في غوتنبرغ في آخر مباراة إعدادية له قبل مواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل برسم كأس السوبر الأوروبية. إبراهيم مباي افتتح التسجيل مبكرا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية قبل أن يدرك برايان مبويمو التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 32. وفي عالمية الدراجات توجد الدراج المغربي إبراهيم الصباحي بالجائزة الكبرى شانتال بايا في إطار السباق الدولي للدراجات الجبلية فئة النخبة التي جرت منافسات نسختها الثانية بمنتجع باغوفيت بالكاميرون بمشاركة نخبة من ممارسي هذه الرياضة بعدد من البلدان الأفريقية والأوروبية. تتويج إبراهيم الصباحي عن نادي أكادير للدراجات الجبلية جاء بعد منافسة قوية وشرسة في الكيلومترات الأخيرة لسباق اختراق الضاحية أولمبي مع الهولندي فاندربيلت جول من نادي جلوبال سايكلين تيم، حيث تفوق عليه بالسرعة النهائية بعد قطعه مسافة 45 كيلومترا في زمن قدره ساعة 24 دقيقة و 32 ثانية في محل ثالثا الرواندي بانزي بوخاري مسجلا توقيت ساعة ونصف وخمسة ثواني. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى إلاء عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية، ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي مفتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيولها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج للمعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري.

0: المسلسل الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند، قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في شأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمان التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
1: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على أسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم. يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو الكتوبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي. اذا الكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر. بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
1: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
0: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
2: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
3: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
5: عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس يوليها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وعزيز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تروم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. وأوضح البلاغ أن هذه التعبئة تندرج في إطار مقاربة تروم تثمين مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى للمملكة من خلال توفير مواكبة للقرب تستجيب لاحتياجاتهم انطلاقا من تحديد فرص الاستثمار وهيكلة المشروع وصولا إلى تجسيده وتطويره.
0: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
6: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
0: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: نهضر على الوليدات مثلا، هاد الفئة العمرية بالنسبة لهم هاد الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعة، يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
9: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا من الكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسلم المستوى العقلي والذهني ديالهم.
10: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
11: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Confederation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام والطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمان التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
13: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
5: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
14: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
15: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
16: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
18: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
19: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
17: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
20: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعية بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
21: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
17: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
17: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
6: احتفلوا اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
17: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954، التاريخ والذاكرة.
6: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
17: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
16: إذاعة الأخبار المغربية

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
2: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
3: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
1: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
4: احنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
5: احنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
1: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجداي يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إلاء عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية، لا سيما بفعل تطور تطور الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030، وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس سيولها لمغاربة العالم، وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج للمعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام والطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حارق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند، قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمنة التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
6: جونيمار وهذه كذبة باينة وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
8: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
10: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
9: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
10: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال سيفقدوا سوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم سيفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم تعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
9: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
10: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
9: وبالنسبه لضربه الشمس،
10: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تيبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالأعراض جلا هي أن ارتفاع درجة الحرارة كبيرة عند الطفل. هناك أيضا الطفل تبدأ يضر رأسه، يعني عنده صداع في الرأس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدأ يرد، تقدر تظهر عنده صعوبة في التنفس، ممكن أيضا أن تبدأ عنده يعني فقدان في الوعي، وأيضا تشنجات عضلية. وشنو خصنا نديرو في هذه الحالة ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حالة مستعجلة؟ أولا تنهزو الطفل وتنديرو في مكان بارد، تنحاولو نقصو عليه الحوايج، تنحاولو ندوشو له بماء دافي، وإذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حالة وعي جيدة يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشوية بشوية. أما إذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجة من الفم ديالو ونهزوه مباشرة للمستعجلات لتلقي العلاج.
11: طيب دكتورة بوثينة، دابا غادي نجيو للأخطاء. شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
10: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي تقوم بها الأباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 نهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي إلى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. أخطأ أيضا أن مثلا نهبطوا نخليوا الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء سوائل الأطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
11: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديوا وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضع ديالهم؟
10: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة، وخصنا نديرو وسائل وقاية كلها باش يدوزنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعو لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تكون حساسة جدا
11: مع استشارة طبية أكيد.
10: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
11: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهمش شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
10: تماما.
11: شكرا لك دكتورة بوثينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
10: شكرا لك.
11: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو.
2: أزول لي بسفيد نعزانين جينا ويسن غساد بركت قوم زوروني نغميسن الغساد ديتيسان غوريا نغبالوا دبلوماسية مغربي مازد المغرب التغاست من المدينة يتوين نباب نودو لقليد يتمواسينا نغنسو تغوسوين برا يلتغ المغرب قوس مجيني مزيانا نادوري لي أسمون أفاد دغولنا سوامور نغد الوطن من البدين ياتوين نباب نودو لقليد الكم وموساس نتغو سيبين نبرا دمية واسي إفريقيين مغربيين نزدغنين نقبر ناصر بوريتا الكم غر كاليد يوان كان كولومبيا فادا اسم دايا باب نودو لقليد محمد ويسليس اتي نصر باب نيجنوان اكتفو قلان وسقيما ننسيخ فامينو نكولومبيا ماس بوريتا تشنو بيك تاليق نراح تنبط انتم نات ناديل كاوكا ماس تاديل فرانسيسكا تورو دوم غيوان نسانت ياغو ماس الفارو اليخاندرو ايدير تمسخاتان باب نودو لقليد دي كولومبيا ماس فريدا لودايا احضرنا المغرب دي تفوقلية دي جايان اصغن تقليد دي المغرب دي كولومبيا فاد اتسورين خفستوسي نومياسان نسنا يسدي سيران مور ان المغرب تمليت تديناميت تسولان تستراتيجيت نس جيجر وسايا مظلوم كلي يصدر در اغواس خثار تيكريت انتيرست ترزمت تمسورت رايان اير دي المغرب قاح مكلي ناو سيرا مازد تمسورت راتسخدم ميتيجان تميديت سيواجنار ناتسديس دمراو نوزيج نغد الخط امضو غر تقليت يلاقي ساسا دمراو نوزيج ام نوس ميتيجان سموس ديكرادو جنديد أسخي من غد مليون ريقنا المغرب دكوز دمراو انت مزيد تدي أوروبا دي تنون تثمون تتمون نغد تمون تنبط نوامون أجر لان أنت وجنودار نغد كرة القدم دي رباط ما يدينا ومون جيان وصيود مزدئين جما من الناس مينون جديد مرة ونسيخ فن الفيفاج يعني انفانتينو نيجان من هذا نيتي سين غر ومون إيمورن ينجما من نيجان سينتي الماض ديان دملاوه إذا الآن مسفيد نازانين قنا ميزنا أسد قيمة المال
3: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو
4: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026 الأداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى إلاء عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام والطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار

0: في رزمنة تظاهرة اخسارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش عثمان برباش في المتابعة.
1: جونيمار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
4: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين، وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل نخدموا على تشيدي سميتو صباغة الشعر.
3: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
1: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
2: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحدى 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
7: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
0: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
6: غيم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
8: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
0: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
9: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
10: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدة يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conferencing France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام والطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمان التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
11: جونيمار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
5: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
0: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
1: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
2: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
12: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
14: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
13: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
15: غريم راديو. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
17: ريم راديو.
18: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويوكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
15: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية، البرنامج الذي يأخذكم في جولة بين مدن المملكة المغربية لاكتشاف تاريخها ثقافتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية. في هذه الحلقة سوف نبحر معا نحو جنوب المملكة إلى مدينة كتمزج فيها زرقة المحيط الأطلسي برمال الصحراء الذهبية، مدينة أصبحت وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والرياضات البحرية. إنها مدينة الداخلة، تقع مدينة الداخلة في أقصى جنوب المملكة المغربية وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، كتميز بموقعها الجغرافي فريد على شبه جزيرة كتمتد داخل المحيط الأطلسي ويحيط بها خليج الداخلة المعروف بجمالها وهدوءها. وقد شكل هذا الموقع عبر التاريخ نقطة التقاء بين الطرق التجارية البحرية والبرية، وأسهم في جعل مدينة الداخلة فضاء للتبادل الاقتصادي ثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي. كتميز هذه المدينة بطبيعة استثنائية يصعب أن نجد لها مثيلا، فهي مدينة كتجتمع فيها عناصر البحر والصحراء في مشهد كيخطف الأنظار. ومن أشهر معالمها خليج الداخلة والكثبان الرملية البيضاء، الشواطئ الممتدة والمحميات الطبيعية والطيور المهاجرة. ولهذا أصبحت المدينة قبلة لعشاق التصوير والطبيعة والاستجمام. وإذا ذكرت الداخلة ذكرت معها الرياضات البحرية، فالرياح المنتظمة والمياه الهادئة جعلت المدينة من أشهر الوجهات العالمية لممارسة ركوب الأمواج الشرائية، تجديف كذلك الإبحار. ولهذا تستضيف الداخلة العديد من البطولات الدولية ويزورها الرياضيون من مختلف أنحاء العالم. يعتمد اقتصاد الداخلة على عدة قطاعات رئيسية، أهمها الصيد البحري بفضل الثروة السمكية الغنية، السياحة، الفلاحة في المناطق الملائمة، الخدمات اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة. كما تشهد المدينة إنجاز مشاريع تنموية كتهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وربطها بشكل أكبر بمحيطها الوطني والإفريقي. ولا يمكن الحديث عن مدينة الداخلة دون التوقف عند الثقافة الحسانية التي تعد جزءا أصيلا من التراث المغربي. تميز هذه المدينة بتنوعها الطبيعي، فهي كتجمع بين البحر والصحراء، كما كتشهد تطورا في قطاعات السياحة والاقتصاد مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي خصنا المدينة الداخلة، المدينة اللي كتجمع بين أصالة الصحراء وروعة المحيط وأفاق التنمية. السلام عليكم.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى إلاء عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم، وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حارق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند، قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمان التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
2: جوني مار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ 80s القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38,000 هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل توبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 مترا، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجار مائية رئيسية هي نفيس وكيكايا وسوس ودرعا، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنسيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الإيكولوجية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. في موريتانيا إطلاق حملة البذر الجوي على مساحة تناهز 8 ملايين هكتار لمكافحة التصحر وزحف الرمال. أقل من 1% من حرائق الغابات في البرتغال تسببت في أكثر من 80% من المساحات المتضررة. الفيضانات تتسبب في مقتل نحو 100 شخص شمال شرق الهند. نستهل النشرة. إطلاق حملة البذر الجوي لسنة 2026 بموريتانيا الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك على مساحة تقدر بثمانية ملايين هكتار. وتتميز حملة البذر الجوي لهذه السنة باعتماد تقنيات حديثة لاستعادة الأراضي المتدهورة، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة لنثر البذور في المواقع المستهدفة في 3 مناطق من موريتانيا. وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا مسعودة بنت بحام ولد محمد الغضف أكدت أن البذر الجوي يعد من أكثر الوسائل فعالية لتسريع التجدد الطبيعي في المناطق الشاسعة التي يتعذر الوصول إليها برا، لما يوفره من إسهام في استصلاح المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين خصوبة التربة وتعزيز استعادة الغطاء النباتي. أضافت الوزيرة أن بلادها تواجه تحديات بيئية جسيمة من قبيل التصحر وتدهور الأراضي وتراجع الغطاء النباتي وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، واعتبرت أن حملة البذر الجوي تعكس التزام موريتانيا بتعزيز واستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي وقدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي. إلى البرتغال، أثارت بيانات رسمية أن أقل من 1% من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ بداية السنة كانت مسؤولة عن أكثر من 80% من إجمالي المساحات التي أتت عليها النيران. كنز البخاري والتفاصيل.
6: المعهد البرتغالي للمحافظة على الطبيعة والغابات أوضح في تقريره للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز أن البلاد سجلت 5755 حريقا بالمناطق الغابوية والقروية، أتت على نحو 53731 هكتارا تشمل الغابات والأحراش والأراضي الزراعية. التقرير أشار إلى أن 44 حريقا كبيرا فقط، أي أقل من 1% من إجمالي الحرائق المسجلة، كانت وراء احتراق أكثر من 43 هكتارا، وهو ما يمثل حوالي 81% من إجمالي المساحة المتضررة. سنة 2026 حتى نهاية يوليوز تعد حسب التقرير ثالث أكثر السنوات تضررا من حيث المساحات المحترقة منذ عام 2016، بعد سنتي 2017 و2022 اللتين شهدتا مواسم حرائق استثنائية، في وقت تواجه فيه البرتغال على غرار عدد من بلدان جنوب أوروبا تحديات متزايدة في مكافحة حرائق الغابات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءات الوقاية وتعزيز وسائل التدخل السريع للحد من انتشار النيران.
2: لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرق الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت الجمعة في وقت تشهد فيه ولاية آسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. الفيضانات أثرت على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. نشكركم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
7: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
8: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئة على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
7: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
9: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
7: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات

0: إنسانيا ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، الأداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه وتنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى إلاء عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

0: 10 كيلومتر باتجاه سامرلاند قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة، أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمنة التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
1: جوني مار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
0: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
4: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية التبزيرة الدمناتية والقهوة الدمناتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل، نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
3: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.

0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
1: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
2: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
3: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
4: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتجات اللي كنقدموها.
0: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
8: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية، وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
7: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
9: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
10: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه، وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان فواحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
7: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
6: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST.
7: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قما براديو
5: غيم راديو.
11: غيم راديو
5: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار. وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة The Conversation France أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق، فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجاتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد في رزمنة تظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
2: جونيمار وهذه كذبة بينا وشوفي غيره وغيرها أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: ورياضيا توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة متقدما على الأسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم إلى اللقاء.
5: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
6: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
5: ولضمان نجاح هذه المبادرة تمت تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
7: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
5: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
10: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
5: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
12: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل، نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغات الشعر.
11: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إنغميز نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نينغميزن جماب راديو ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزارة إعداد التراب الوطني تطلق قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. كندا إجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات غرب البلاد. بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أوريغون 2026، العداء المغربي عماد بوشجدا يتوج بطل العالم في سباق 800 متر. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بطنجة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تنفيذا لتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى عناية خاصة بالمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار. وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قافلة التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم. وتشكل هذه القافلة إحدى أبرز مبادرات القرب الموجهة لفائدة مغاربة العالم ضمن الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصور من خلال دورية وزارية تروم تعبئة مختلف مكونات الوزارة بما فيهم مجموعة العمران والوكالة الحضرية والمديريات الجهوية والإقليمية. أكدت مجلة ذا كونفريشيسن فرانس أن المغرب يمتلك مؤهلات متعددة تمكنه من فرض نفسه مستقبلا كبلد رائد على المستوى القاري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وسلطت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني وخصصته لأفاق تطوير القطاع الرقمي في المغرب الضوء على إمكانات المملكة في سياق يشهد تزايدا كبيرا في الحاجة إلى البنيات التحتية الرقمية لا سيما بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد على الخصوص من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أوروبا وعند ملتقى عدة مناطق فضلا عن بنيات تحتية للاتصالات تعزز جاذبيته للأنشطة الرقمية. ويبرز تطوير مراكز البيانات بذلك كرهان استراتيجي بالنسبة للمملكة في وقت يتطلب فيه توسع الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة باستمرار في مجال تخزين البنيات ومعالجتها. عزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم. وأفاد بلاغ للمركز بأنه بمناسبة اليوم الوطني لمغاربة العالم المنظم هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030 وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمغاربة العالم وحرص جلالته المتواصل على تعزيز صلتهم بوطنهم الأم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. يعزز المركز الجهوي للاستثمار مراكش أسفي منظومة المواكبة المخصصة لمغاربة العالم من خلال تعبئة شاملة على مستوى مختلف أقاليم الجهة تنم التعريف بفرص الاستثمار وتيسير الولوج إلى المعلومة ومواكبة حاملي المشاريع في تجسيد طموحاتهم الاستثمارية. جهويا استفاد أزيد من 2000 شخص من سكنة تنجداد والمناطق المجاورة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت من 6 إلى 8 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني بتنجداد. وشملت هذه المبادرة الإنسانية التي نظمتها جمعية أيت لبزيم للتنمية والتضامن بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الصحية فحوصات واستشارات في مجموعة من التخصصات من بينها الطب العام وطب القلب والشرايين وداء السكري والعيون والمسالك البولية والعظام والمفاصل والأمراض الجلدية والعصبية والجراحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة. في الشأن الدولي، أمرت السلطات الكندية بإجلاء أكثر من 20,000 شخص من منازلهم مع اتساع حريق غابات سريع الانتشار في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد واقترابهم من بلدات على بحيرة أوكاناجان. وشملت أوامر للإجلاء جميع سكان بلدة سام لاند البالغ عددهم نحو 12,000 نسمة، إضافة إلى نحو 8,000 شخص في بلدة بيتشلاند والمناطق المحيطة بها، فيما لم تحدد السلطات الكندية حتى الآن عدد المنازل التي دمرها الحريق. وبدأ حريق بالدرانج مساء الجمعة واتسع خلال ساعات إلى نحو 5,000 هكتار قاطعا مسافة تقارب 15 كيلومتر باتجاه سامرلاند قبل أن تعلن وزيرة إدارة الطوارئ في المقاطعة كيلي غيرلين حالة الطوارئ. في الشأن الثقافي، كانت السهرة التي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس مساء أمس على جمهوره مغربية خالصة أثبتت خلالها الفنانة نجاة عتابو أن أشهر أغانيها تعيش أيضا في ذاكرة التونسيين الذين أقبلوا كما في كل مرة يدعون فيها لطبق فني مغربي على موعد فريد. في رزمنة التظاهرة اختارت لدورتها 60 شعارا ذاكرة تعيش. عثمان برباش في المتابعة.
2: جونيمار وهذه كذبة بينه وشوفي غيره وغيرها، أغاني شعبية عبرت سنوات طويلة، لكن صاحبتها نجاة عتابو تعرف في كل مرة كيف تجعل الجمهور يغنيها بتفاعل متجدد، تفاعل برز في أوضح صورة وعلى مدى أكثر من ساعتين الليلة الماضية بمسرح الهواء الطلقي بالحمامات. فكما هو دأبها في مسارح وقاعات المغرب والخارج منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتخلى نجاة عتابو عن عفويتها، حيث لا شيء في حفل الحمامات أيضا بدا مدبرا، لا حركة الفنانة على الخشبة ولا مفاتيح تواصلها مع فرقتها الموسيقية ولا قائمة ما ستقدمه. وقد يكون هذا أحد مكونات وصفة وصولها لأكثر من جمهور وفي أكثر من بلد.
4: ورياضيا، توج العداء المغربي عماد بوشجدة اليوم بطلا للعالم في سباق 800 متر لفئة أقل من 20 سنة خلال منافسة بطولة العالم لألعاب المقاومة حاليا بمدينة أوريغون الأمريكية. وتمكن بوشجدة من إنهاء سباق 800 في الصدارة بعدما قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و44 ثانية و64 جزء من المئة ليمنح المغرب أول ميدالية ذهبية له في هذه البطولة، متقدما على أسترالي دانيال ويليامز في المركز الثاني بتوقيت ساعة 45 دقيقة و36 ثانية، فيما عند المركز الثالث للإسباني أليخاندرو ريوس بتوقيت ساعة 46 دقيقة و25 ثانية. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: بمدينة الجديدة انطلقت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
14: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
5: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
15: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله امغار لسنه 2026. هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار. اذا هذا الشيء كيبين بان هذه النسخه غتكون عاوتاني نسخه ممتازه، نسخه ناجحه بكل الامتيازات.
16: بالنسبه للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال البارديه وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش اننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك كنحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
5: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. العزلة الاجتماعية من الظواهر الإنسانية اللي كتزاد انتشارا في العصر الحديث رغم التقدم الكبير في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ويقصد بالعزلة الاجتماعية ضعف العلاقات الاجتماعية أو انقطاعها ما بين الفرد والمحيط دياله، سواء كان بإرادته أو نتيجة ظروف خارجة على إرادته. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج للتواصل والتفاعل مع الآخرين حتى يحقق التوازن النفسي والعاطفي والاجتماعي، وملي كيفقد هذا التواصل أو كيضعف كتظهر آثار سلبية كتمس الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك صبحت العزلة الاجتماعية من القضايا اللي كتحظى باهتمام علماء النفس والاجتماع وصناع القرار، لما لها من انعكاسات على جودة الحياة والصحة النفسية والتنمية الاجتماعية. والعزلة الاجتماعية كتعدد الأسباب ديالها وكتختلف باختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ديال كل فرد، من أهمها التطور التكنولوجي المفرط، بحيث أدى الاعتماد الكبير على الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي لتقليل فعل التواصل المباشر بين الأفراد، وصبحوا الكثير من الأفراد كيقضيوا ساعات طويلة أمام الشاشات على حساب اللقاءات العائلية والاجتماعية. ورغم أن هذه الوسائل كتهدف لتقريب المسافات، فاستخدامها المفرط يقدر يؤدي لشعور الفرد بالوحدة والعزلة على المحيط دياله. وحتى المشاكل النفسية كتعتبر من أبرز أسباب العزلة الاجتماعية، بحال الاكتئاب والقلق الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين. فالفرد اللي كيعاني من هذه الاضطرابات يقدر يتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو تكوين علاقات، وهذا الأمر كيزيد من العزلة دياله وكيأثر على صحته النفسية. ومن الأسباب أيضا ديال هذه العزلة التفكك الأسري وضعف الروابط العائلية، لأن الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو غياب الحوار والتفاهم بين أفرادها كتؤدي لشعور الفرد بعدم الانتماء وبغياب الراحة النفسية، وكيلجأ للانسحاب من الحياة الاجتماعية كرد فعل ديالو. والظروف الاقتصادية هي الأخرى كتلعب دور مهم في ظهور العزلة الاجتماعية، بحيث يمكن تؤدي البطالة أو الهشاشة لفقدان الثقة بالنفس وتقليل فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وهذا يقدر يدفع بعض الأفراد للابتعاد على البيئة الاجتماعية. وحتى بعض المراحل العمرية ديال الفرد ممكن تكون سبب زيادة احتمالات العزلة، خاصة عند كبار السن اللي كيفقدوا أصدقاء لهم أو ما كيبقاوش يمارسوا أي نشاط، وحتى بالنسبة للأفراد اللي مصابين بأمراض مزمنة لأنهم يقدروا يلقوا صعوبة في الاندماج في المجتمع. وما يمكنش إغفال تأثير بعض الأزمات بحال ظهور بعض الأوبئة اللي تقدر تفرض التباعد الاجتماعي لفترات طويلة بحال اللي وقع مثلا في كورونا، وكتأدي هاد الأزمات لضعف العلاقات الإنسانية وكتزيد من الشعور بالوحدة. والعزلة الاجتماعية عندها آثار متعددة كتمس الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية ديال الفرد، فعلى المستوى النفسي كتزيد من الشعور بالوحدة والحزن، وتقدر تطور القلق مزمن ويشعر الفرد المعزول بأنه غير مرغوب فيه أو غير قادر على بناء علاقات ناجحة، وهذا كينعكس سلبا على تقديره لذاته. أما من الناحية الصحية، تبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن العزلة الاجتماعية كترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة واضطرابات النوم، ويمكن تأثر في الشهية والنشاط البدني، وهذه الأمور كلها تقدر تكون عندها تداعيات على الصحة العامة للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي، كيفقد الفرد تدريجيا مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين، وكيصبح أقل قدرة على التعاون والعمل الجماعي، وهذا عنده تداعيات سلبية على نجاحه الدراسي أو المهني أو في الحياة الشخصية، وكيحد أيضا من المشاركة دياله في الأنشطة المجتمعية. أما من الناحية الاقتصادية، فالعزلة صعيبة بالنسبة للفرد، كتسبب ليه في انخفاض الإنتاجية وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل جديدة أو الحفاظ على اللي عنده، خاصة إذا كانت مرتبطة بمشاكل نفسية، كيكون غير مستقر وغير مرتاح في أي عمل كيمشي ليه، وهذا كيأثر على أدائه الوظيفي وتجاربه المهنية. وأثار العزلة الاجتماعية ما كتوقفش عند الفرد وحده، ولكن كتأثر على الأسرة دياله وعلى المجتمع، وانتشارها بالأفراد كيؤدي لضعف التماسك الاجتماعي وتراجع قيم التضامن والتعاون بالأفراد، وكتقلل أيضا من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، تقدر تؤدي العزلة لانتشار بعض السلوكيات السلبية بحال الإدمان على المخدرات أو الكحول، أو تبني سلوكيات عنيفة، أو إلى الانحراف بكل أشكاله، خاصة عند الشباب اللي ما عندهمش دعم من قبل الأسر ديالهم. والحد من العزلة الاجتماعية حسب الأخصائيين النفسيين وأيضا الاجتماعيين اللي كيعملوا بشكل مشترك لدعم الفرد، يمكن يتم عبر إجراءات كتشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات. وأهم هاد الإجراءات هو تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة فيها حوار وتفاهم واستماع وانتباه لسلوكيات الأبناء، وتشجيعهم على التعبير على مشاعرهم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والتربوية اللي ممكن تحفز على بناء علاقات اجتماعية وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، والانخراط في الجمعيات والأندية والأنشطة الرياضية لما لها من دور مهم جدا في توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية وقتل هذه العزلة، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي، مع ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون وسيلة للتواصل الحقيقي وماشي بديل على العلاقات الإنسانية المباشرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها انطلقت بطنجال حفلات الفنية المنظمة في إطار فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب. وتتواصل فعالية هذه الدورة بمنصة طنجة في ثاني محطات المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققته وما زالت تحققه منصة المضيق التي شهدت حفل الانطلاق الرسمي لدورة هذا العام. وتمت برمجة نحو 60 حفلا موسيقيا مجانيا على منصات المدن التي تحتضن فعالياتها تستجيب لأرقى المعايير الدولية. افتتحت أمس بمدينة أكادير المعرض الجماعي أكادير الجوهر الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس ماسا، ويستمر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. ويعد هذا المعرض افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وينتقل المعرض بين العوالم التجريدية غائصا في تفاصيل التفاعل بين المادة واللون والإحساس، وهو ما يعكس تنوع الأساليب الفنية وتقنيات الرسم، ويبرز بوضوح موهبة فنانين تشكيليين يطمحون دائما للابتكار والتجاوز. إلى مارينا الصعيدية، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج للجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. وعلى مدى 5 أيام من 5 إلى 9 غشت ستتواصل الحفلات الموسيقية والأنشطة الفنية التي تبرز غنى الثقافة المغربية وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق، إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفص الحجام، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح معرض للمنتوجات المجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الخميسات. انطلاق المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالحسيمة. مراكش تخلد الذكرى 73 لانتفاضة المشور بمهرجان خطابي. أهلا بكم من جديد. بإقليم الخميسات جرى افتتاح معرض للمنتوجات المحلية والمجالية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ويشكل هذا الموعد الذي يمتد إلى غاية 11 من غشت الجاري مناسبة للتعريف بالمؤهلات الإنتاجية المحلية وتشجيع تسويقها، بما يساهم في تعزيز قدرات التعاونيات والرفع من تنافسيتها. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
7: أشرف عامل إقليمية الخميسات رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على افتتاح هذا المعرض وزيارة أروقته، حيث اطلع على مختلف المنتوجات التي تعرضها تعاونيات نسائية والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الاقتصادي والثقافي للإقليم. بلاغ عمالة إقليم الخميسات ذكر أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتوجات المجالية من بينها الزربية والحنبل الزموري ومنتجات الخياطة والعرعار إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى. البلاغ أشار إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجهودها الرامية إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، تعزيز الرأسمال البشري انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: الحسيمة تحتضن إلى غاية 16 من غشت الجاري المعرض الجهوي للصناعة

0: سيماء وعبد العالي الرحماني المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة.
1: إن المعرض يضم يعني روائع الصناعة التقليدية من نسيج تقليدي وزرابي وخزف ومصنوعات والفخار والحديد والمعادن وغيرها من الحرف، وكذلك النسيج التقليدي والخياطة وروائع الخياطة التقليدية المغربية. هذا المعرض هي فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة. وهذه فرصة نشكر جميع الداعمين لهذا المعرض، وكذلك فهي فرصة لجميع زوار المدينة والسكان الإقليم، وكذلك جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، يعني للتعرف على تراثنا المغربي وكذلك لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية.
2: المعرض الجهوي للصناعة التقليدية اللي تفتتح اليوم كيشكل واحد الفرصة سانحة أمام زوار مدينة وإقليم الحسيمة للتعرف على منتجات الصناعة التقليدية الغنية والمتنوعة على مستوى الإقليم وكذلك الجهة. وهذه مناسبة كذلك باش يتم ترويج ديال هاد الصناعة التقليدية من طرف الصناع التقليديين ديال الإقليم والجهة، وكذلك فرصة الزوار لاقتناء بعض المشتريات من الصناعة التقليدية الغنية للإقليم. من جهة أخرى فهذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: وبمراكش تنظم النيابة الجهوية للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بجهة مراكش أسفي يوم 12 غشت الجاري مهرجانا خطابيا بمناسبة تخليد الذكرى 73 لانتفاضة المشور، والتي تجسد إحدى المحطات المشرقة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وأولى بشائر ثورة الملك والشعب. ويندرج هذا المهرجان الخطابي المنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومجلس المشور القصبة وبتعاون مع السلطات الولائية بمراكش في إطار حرص المندوبية الجهوية على مواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتثمينها وتحقيق التواصل بينها والأجيال الصاعدة. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
9: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue raste.
8: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا

0: القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريتا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريتا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلات من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
4: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
0: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
5: افتتاح الديني ديال الوالي صالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
6: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا وكندير واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحلة مزيانة، لا السادة الباردية كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا أننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الإصلاحات باش تمر عروض التبوريدة في أحسن الظروف.
0: ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم، وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيداً، الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري. استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
7: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
0: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
8: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
0: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
10: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
11: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هذه اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
0: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
12: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا الكليون.
13: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
0: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
15: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
0: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
3: بالنسبة تنخدموا تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها. بالنسبة للتجميل نخدموا على هادشي ديال سميتو صباغة الشعر.
2: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
5: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
4: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
6: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
4: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة،
7: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريادة الأعمال وتشكيل شركة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
10: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
11: افتتاح الديني ديال الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوا كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الصور، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
12: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال الصرب، عدد كبير ديال البارديا وعدد كبير ديال ديال ديال ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
8: أخبار المغرب والعالم.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
13: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
4: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة الباشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
15: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
16: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة ولإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الدروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة، وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
17: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون.
18: حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
4: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: صحتك.
19: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
20: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue RAST.
4: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطا أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطا إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليد نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تسخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
3: بالنسبة تنخدم على تقصير الزيوت وتنخدموا الأعشاب، تنجفوها وتنديروا لها تجفيف وتسمين. وبالنسبة للحوايج اللي تنخدموا عليهم كاملين بالنسبة للتعاونية، تنخدموا على الكسكس، على البركوكس، على الهربر، البلبولة، تنخدموا على العطرية، التبزيرة الدمنتية والقهوة الدمنتية، وتنخدموا على تقصير الزيوت بأنواعها بالنسبة للتجميل. نخدمه على هذا الشيء ديال سميته صباغة الشعر.
2: هذه التجربة التي تجمع بين تثمين المنتوجات المحلية والاعتماد على المقاربة التعاونية تؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية من خلال خلق ثروة وفرص الشغل والمحافظة على الموارد المجالية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتواصل بمدينة الحسيمة فعاليات الدورة الصيفية 17 لتحفيظ القرآن الكريم وسط إقبال واسع بلغ أكثر من 1480 مستفيدا. الدورة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية وتستمر حتى 15 من غشت الجاري، استقطبت الأطفال المتمدرسين إلى جانب أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين استثمروا عطلتهم الصيفية لتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.
5: برنامج هذه الدورة متنوع بين تحفيظ القرآن الكريم وبين تعليم الأخلاق والسلوك المدني وتنشئ على محبة الوطن والوفاء للثوابت الدينية والوطنية للمملكة الشريفة.
4: ولضمان نجاح هذه المبادرة تم تعبئة عدة مراكز بمختلف أرجاء الإقليم تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمؤطرين.
6: تأتي هذه الدورة في إطار العناية التي يوليها المجلس العلمي المحلي للحسيمة لكتاب الله تعالى وحرصه على ترسيخ القيم القرآنية لدى الناشئة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده في أجواء تربوية وتعليمية هادفة.
4: وتشكل هذه الدورة فضاء ملائما للتعلم وتقاسم المعارف بما يسهم في تعزيز تشبث الناشئة بالثوابت الدينية والقيم التي تشكل مقومات هويتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
21: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: تراهن رواندا على استراتيجية منظومة الابتكار الغذائي 2026-2035 لرفع قيمة صادراتها الزراعية والغذائية إلى أزيد من 650 مليون دولار وإحداث 30 ألف منصب شغل جديد بحلول عام 2035 عبر التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التأسيس لاقتصاد الابتكار الغذائي من خلال ربط البحث العلمي بريد ريادة الأعمال وتشكيل شراكة رواندا للابتكار الغذائي كمنصة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين لتنسيق الجهود ودعم المشاريع الناشئة. وتركز هذه المبادرة على 4 محاور عمل رئيسية تشمل اعتماد تقنية الإنتاج الحديثة لرفع المردودية وتنويع مصادر البروتين عبر البحث عن بدائل جديدة وتطوير سلاسل القيمة من التصنيع إلى التسويق إضافة إلى الابتكار في مجالات التغذية والصحة والتكنولوجيا الحيوية. وأكد أوجين كوبويكا الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية في تصريحات للصحافة المحلية أن هذه البرامج تركز على تطوير الرأسمال البشري والتكوين المهني وتوفير الدعم للمبتكرين والمشاريع الناشئة مع تسهيل الحصول على التمويل والخبرات التقنية.
0: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بمدينة الجديدة انطلقت فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار، أحد أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، والذي يحتفي إلى غاية 14 من غشت الجاري بالتراث اللامادي والتقاليد العريقة لمنطقة دكالة. وتميز حفل افتتاح الموسم بتنظيم حفل ديني تخللته وصلاة من فن السماع والمديح وقراءات جماعية للقرآن الكريم.
10: هذا الموسم الذي يرتبط ارتباطا رقيقا بإحياء المناسبات الدينية وخاصة قراءة سلك القرآن الكريم والأمداح النبوية.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يشكل موعدا سنويا للاحتفاء بالتراث الأصيل وفنون الفروسية التقليدية التبوريدة.
11: افتتاح الديني ديال الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار لسنة 2026، هذا الموسم هذا اللي كتعرفوه كيعرفوا حتى وفود كبير ديال واحد العدد كبير ديال الزوار، إذا هذا الشيء كيبين بأن هذه النسخة غتكون عاوتاني نسخة ممتازة، نسخة ناجحة بكل الامتيازات.
12: بالنسبة للموسم ديال مولاي عبد الله اللي كيستقطب واحد العدد كبير ديال السراب، عدد كبير ديال الباردية وعدد كبير ديال ديال ديال ديال, ديال الخيول، كنحاولوا كنديروا واحد المجهود كبير باش أننا كنحاولوا لا الخيول تبان في واحد الحله مزيانه، لا الساده البارديه كيبانوا باللباس التقليدي، وكذلك كنحاولوا اننا المحرك نحاولوا نديروا فيه الاصلاحات باش تمر عروض التبوريده في احسن الظروف.
4: ويتميز برنامج هذه الدوره بتنوع فقراته الدينيه والثقافيه، حيث سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين. وعلى مستوى العروض التراثية سيكون زوار الموسم على موعد يومي مع استعراضات فن التبوريدة التقليدية، كما يشمل البرنامج تنظيم أمسيات فنية يحييها عدد من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية والتراثية المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،
1: ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انتفاضة مدينة القنيطرة أيام 7 و8 و9 من غشت سنة 1954 ضد المستعمر الفرنسي تجسد التلاحم الوثيق بين العرش والشعب والوحدة في الإرادة والمصير، وكذا الروح الوطنية المتقدة لأبناء حاضرة الغرب من أجل نيل الحرية والاستقلال. يؤكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري في كلمة له بمناسبة تنظيم المندوبية لندوة فكرية بالقنيطرة حول موضوع انتفاضة القنيطرة سنة 1954 التاريخ والذاكرة.
13: احتفل اليوم في هذه المناسبة الوطنية التاريخية التي تصادف في هذا العام الذكرى 72 من انتفاضة القنيطرة لعام 1954.
4: وتميزت الندوة التي عرفت حضور أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وباحثين بتكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالإضافة إلى توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسر المجاهدة.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربوى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تحتضن مدينة الحسيمة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا المعرض المنظم بساحة البشوية يروم إبراز ثروات الصناعة التقليدية المغربية من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات.
15: هذا المعرض هي فرصة طيبة، كذلك فرصة طيبة لجميع الصناع التقليديين المشاركين للتعريف أولا بمنتجاتهم، وكذلك للبحث عن أسواق جديدة لتصريفها، وكذلك لتبادل الخبرات والتجارب مع باقي صناع المملكة.
16: هذا المعرض كيساهم في التسويق والترويج لمدينة الحسيمة والإقليم الحسيمة كوجهة سياحية، خاصة وأنه كيتزامن مع فترة الذروة للموسم السياحي بإقليم الحسيمة. وهذه مناسبة باش نتمنوا بحال هاد اللقاءات اللي كتساهم في الإشعاع ديال الإقليم والصناعة التقليدية على وجه الخصوص وطنيا جهويا ودوليا.
4: هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للصناع التقليديين المشاركين فرصة للتعريف بمنتجاتهم والبحث عن منافذ تجارية جديدة وتبادل التجارب والخبرات.
17: حنا كنديروا انتاج منتجات جميل طبيعيه بخيرات الذات ديالنا، وهاد المعارض هادو علاش كنكونوا فيهم وكيحصلنا الشرف اننا نحضروا فيهم، لان كنعرفوا كنقربوا للكليون. حنا هنايا على المشاركه ديالنا في المعرض الجهوي للصناعه التقليديه اليوم الاول، وحنا كنقدموا منتوجات طبيعيه من بينهم الزيوت الاساسيه اللي كنخدموا بهم معظم ديال المنتوجات اللي كنقدموها.
4: المعرض يشكل مناسبة متميزة لزوار المدينة وساكنة الإقليم وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لاستعادة الصلة بالموروث الوطني واقتناء إبداعات حرفية أصيلة.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء.
7: على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: كولومبيا تعلن تغييرا في موقفها بشأن قضية الصحراء، مؤكدة اعترافها بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. هذا الموقف الجديد تم الإعلان عنه خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستيريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الإعلان يشكل بداية جديدة في العلاقات بين كولومبيا والمغرب، فالمملكة تعتبر حليف كولومبيا الرئيسي في إفريقيا، ولهذا نحن بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
20: La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la prétendue race.
22: قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو قرار تاريخي، فهذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. كما ذكر السيد بوريطة أن المغرب وكولومبيا يمكن أن يشكلا منصتين اقتصاديتين متبادلتين من خلال الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلص السيد بوريطة إلى أن حضوره في كالي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريلا، يعكس رغبة المملكة في مواكبة هذه الدينامية الجديدة والارتقاء بالعلاقات المغربية الكولومبية إلى مستوى أعلى.
23: إن غمزني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو
8: أخبار المغرب والعالم.
2: وسط المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها منطقة دمنات، برز التعاون تسليت نورتان للأعشاب الطبية والعطرية كتجربة نسائية واعدة استطاعت أن تحول النباتات الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية إلى مصدر للدخل وفرصة للتمكين الاقتصادي في تجسيد عملي للأهداف التي تسعى إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المبادرات المدرة للدخل من خلال خلق فرص للتشغيل الذاتي وإدماج النساء خاصة بالعالم القروي في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإبراز مؤهلاتها المجالية.
3: بالنسبة لتنخدموا